وحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.

أبا أنت هو امرأة يا ولدي ليس لها عمر أما أصعب أنت هو امرأة.

Ha ha ha!

Thank you.

0: على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكان. صباح الخير من مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعدتم صباحا مستمعين الكرام. نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم السبت الموافق 8 من أغسطس لعام 2026، المصادف 25 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارز 30 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فارز 30 FM في حيفا الناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها على 93 فارز 7 FM. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا كما عدناكم في كل الصباح تلاوة عطرة لآية من الذكر الحكيم، حيث يتعلن القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة النبأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صفا. والملائكة صفا.

0: صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، تل علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة النبأ. مستمعينا، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرة برامجنا في هذا اليوم، نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
2: أنتم مع مكان.

0: راديو مكان الأخبار. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأه عليكم عبد الله خضر. لقي الفتى محمد الجريناوي البالغ من العمر 17 عاما مصرعه الليلة الماضية إثر حادث سير وقع في عرعر النقب، وعلى طريق رقم 316 قرب حورة لقي الليلة الماضية الشاب آدم القصاصي في الثلاثينات من العمر من سكان راهط مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متوسطة إثر تصادم مركبتين. في عين السهلة قرب أم الفحم أصيب الليلة الماضية شاب عشريني بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار، وفي ديمونة أصيب شاب في 18 من العمر بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن بآلة حادة، وتم نقلهما إلى المستشفى للمعالجة. في كفر قرع أصيب رجل ستيني بصورة خطيرة إثر تعرضه للدغة أفعى، وفي أحد الكيبوتسات في المجلس الإقليمي ماتي أشر أصيب شاب في 18 من العمر بصورة متوسطة إثر تعرضه هو الآخر للدغة حية. تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل لحملها على البدء بتطبيق اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة لمدة أسبوعين لإفساح المجال أمام إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب، وهي نزع سلاح حماس. وتفيد مراسلة قناة كان جيل كوهين أنه خلال جلسة الكابينيت السياسي والأمني أول أمس الخميس أعرب وزراء عن معارضتهم الشديدة لوقف إطلاق النار، وقالوا إن على إسرائيل الامتناع عن اتخاذ خطوات ذات مغزى في الميدان ما لم يتم تفكيك سلاح حماس. أطلق حزب الله أمس مسيرة مفخخة صوب قوات جيش الدفاع العاملة في منطقة علي طاهر شمال البوفور دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات أو أضرار. ويفيد مراسل إذاعة كان إيتاي بلومنتال أنه بالرغم من أن الحديث يدور عن خرق لاتفاق وقف إطلاق النار فإن الناطق العسكري لم يطلع الجمهور بالواقع، وجاء من المتحدث باسم جيش الدفاع أن المؤسسة العسكرية لا تنشر معلومات للجمهور قد تمس بالقوات العاملة في ساحات القتال. هذا ويتعزز الاعتقاد لدى جيش الدفاع بأن العبوة الناسفة التي أدت إلى سقوط الميجر احتياط هاريئيل بيرنشوك والمساعد المتقدم احتياط تامير فاكنين في جنوب لبنان قبل بضعة أيام زرعت في الميدان قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ويدرس جيش الدفاع احتمال إصدار تعليمات جديدة بشأن تحرك قواته حتى في الأماكن حيث تم التأكد من خلوها من عبوات. أبلغ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين خلال الأسابيع الأخيرة عددا من كبار مستشاري إدارة ترامب بوجوب أن تجد الولايات المتحدة مخرجا من الحرب مع إيران، إذ أن الخيارات العسكرية المتاحة في مواجهتها يجب أن يتم تقييمها في ضوء حدود القوة الجوية وحدها ومحدودية نتائجها. هذا ما كشفت عنه ثلاثة مصادر مطلعة لشبكة CNN الأخبارية. وأضافت هذه المصادر أن كين أشار إلى أن تحقيق الأهداف الأمريكية قد يتطلب خيارات عملياتية أوسع إذا لم تحقق الضربات الجوية النتائج المطلوبة، ورفض الناطق بلسان كين التعقيب على هذا النبأ. قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تتوقع التوصل إلى اتفاق بين إيران وعمان بخصوص مضيق هرمز قريبا في ضوء التقدم الحاصل في الاتصالات بينهما، وأضاف أنه فور الإعلان عن تجدد الملاحة البحرية في المضيق دون أي عائق سترفع الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان،
2: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر، وتشتد وطأة الحر في معظم أنحاء البلاد. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام نشكركم على كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويروح.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي بكل عقل.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا. في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

اليوم السبت الموافق 8 أغسطس لعام 2026 المصادف 25 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة. وسعدتم صباحا مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم جميعا وبكم أيضا في هذه الجولة الصباحية مع عناوين الصحف العربية كما في كل سبت مستمعينا الكرام من خلال صحافة نت. نحن وإياكم ننتقل من موقع إلى آخر، نقرأ عليكم أبرز الموضوعات الإخبارية في هذه الصفحات الإلكترونية، المواقع العربية المختلفة، سونارا، كل العرب، بكرة، ومكان، والشرق الأوسط، وعدة يعني مواقع ربما هنا ترصد المحليات والدوليات. نكون مع أبرز العناوين هناك. إذن هي ساعة مع وقفات غنائية وعناوين عديدة يرافقنا من خلالها في الهندسة الإذاعية زميل كوبي مور، وفي الإعداد والتقديم معكم كرم بموخ. هذه أجمل تحية وكونوا معنا. صباح الخير، أسعدتم صباحا.

أبدأ من الصنارة نت، موقع صحيفة الصنارة. مستمعين الكرام، وهنا حديثهم عن حالة لدغ لأفعى خلال دقائق في كفر قارع والشمال، إصابتان إحداهما خطيرة، هذا في لدغات أفعى. نبأ أول حاضر في هذا الموقع، إلى جانبه حديثهم عن مصرع الفتى محمد جمعة الجريناوي في 17 عاما من العمر في حادث سير مروع في عرعرة النقب. في عين السهل، إصابة شاب بجروح خطيرة بجريمة إطلاق نار. وحديثهم أيضا عن استثمار بقيمة 600 مليون شيكل قريبا انطلاق العمل في المدخل الجديد لمدينة أم الفحم. يوآف سيغولوفيتش يستقيل من الكنيسة ويغادر عيش عتيد وترقب لوجهته السياسية المقبلة. ترامب يقول: أشارك شخصيا في مفاوضات مضيق هرمز والاتفاق قد ينجز قريبا. وزارة الصحة الإسرائيلية ترصد ما يزيد عن 26 مليون شيكل لتوظيف 82 ممرضا مختصا في المستشفيات. هناك أيضا تقرير حاضر بتفاصيله هنا حول مشروع لبناء قاعدة عسكرية لقوة مغربية داخل غزة بانتظار الموافقة النهائية. بعد مطاردة وإطلاق نار على الإطارات، الشرطة تعتقل مشتبهين بسلسلة اقتحامات في جوش دان. بعد ضبطهما في حملات مكافحة التهريب، نقل أسدين من إسرائيل إلى ملجأ في جنوب إفريقيا. حديثهم هنا عن واشنطن وطهران، تقرير تربان من اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. إذن هي عناوين متفرقة هنا حاضرة في الصفحة الإخبارية، وينتقلون إلى المحليات من الدوليات. وبالعكس، جريمة قتل في المقيبلي حيث مقتل الشاب أيمن جرامي بإطلاق نار والشرطة تحقق. حديثهم هنا أيضا عن رصد نادر لأثقل الأسماك العظيمة في العالم قبالة خليج إيلات.

نرحب بكل من انضم إلينا إلى هذا المشوار الصباحي مع صحافة نت حتى السابعة. نحن الآن مع العناوين العربية في المواقع الإخبارية الإلكترونية، والآن في كل العرب عناوين عريضة هنا يبدأونها بهذا الخبر حول إصابة الشاب بجراح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في عين السهلي. مسرع الشاب دم القصاص من رهط إثر حادث طرق مروع على شارع 316 ومسرع الفتى محمد لجران جراء حادث طرق في عنعرة النقب، أيضا عنوان حاضر في هذه الواجهة. من هذا النبأ إلى آخر حول يعني إصابة شاب بجراح متوسطة جراء تعرضه لحادثة عنف في بئر المكسور، وفي كفر قرع حديثهم عن لدغة أفعى رجل بحالة خطيرة إثر ذلك. الجيش الإسرائيلي لم يعلن عن الحادث. إعلام عبري يتحدث عن استهداف حزب الله قوة بمسيرة مفخخة جنوب لبنان. واشنطن تتحدث عن رفع الحصار على موانئ إيران فور استئناف الشحن التجاري. أردوغان يقول اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة. هنا يؤكد رئيس تركيا أن الاتفاقية مع السعودية وباكستان قائمة على مبدأ الردع الجماعي وستساهم في تعزيز التعاون الأمني والدفاعي وتطوير مشاريع مشتركة في الصناعة الدفاعية ومكافحة الإرهاب. وزراء يطالبون بوقف مسار المرحلة الثانية واستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. الذهب يتجه نحو أفضل مكاسب أسبوعية منذ يناير. ارتفع في المعاملات الفورية. مكابي حيفا يوجه تعليمات خاصة لجماهيره قبل مباراة بني سخنين. طلبهم عدم الوصول إلى الملعب بشكل فردي بل في مجموعات لا تقل عن 3 أشخاص، وذلك بدعوى الحفاظ على سلامتهم. تقارير استخباراتية تشير إلى هجمات محتملة تستهدف منشآت سعودية. ومخاوف أمنية إسرائيلية من استخدام مسيرات مفخخة انطلاقا من داخل إسرائيل. ضبط أموال وساعات فاخرة في مداهمة شرطية ضد أهداف إجرامية في مدينة حيفا. المتطرف اليميني كما يخطون مردخاي ديفيد يلاحق رئيس حزب التجمع في يافا ويوجه إليه عبارة استفزازية.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
3: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

مشوارنا متواصل حتى السابعة مستمعينا مع عناوين إضافية من المواقع الإخبارية. نكون مع موقع بكرة وأبرز العناوين في هذا الموقع الإخباري. حديثهم هنا بداية في شباك المحليات عن مجمل من الأخبار كنا ذكرناها نقلا عن مواقع إخبارية أخرى حول المأساة في راهط، مصرع الفتى هناك، على الأغدغة الأفعى في كفر قرع وغيره من الأخبار المأساوية كمصنع الشاب أدم القصاصي. وهنا يعني حديثهم أيضا عن أنباء إضافية في سياقها بن غفير يمدد منع زيارات عائلات الأسرى وسط تحذيرات حقوقية، لائحة اتهام خطيرة ضد رجل من نشر اغتصاب أطفال واستدراج قاصرات عبر تيك توك، هذا ما جاء في لائحة الاتهام. مستوطنون يشنون اعتداءات في قرى جنين ويغلقون طرقا رئيسية، عنوان آخر حاضر في شباك الضفة والقطاع، شباك ينفصل بهذه الأنباء نتوجه إليه لربما هناك لنرصد أبرز العناوين. لائحة اتهام ضد فلسطيني من دورة في تهمة هنا بتهمة قتل شاب دهسا ومحاولات قتل داخل البلاد، خطة لإيواء متعاونين مع إسرائيل في رفح الجديدة، وتل أبيب ترفض خارطة الطريق بشأن غزة، هذا عنوان إضافي آخر حاضر في هذه الواجهة من الأخبار.

في موقع بكرة الدكتورة سنية العثامي تفوز بمنحة ألون المرموقة للتميز الأكاديمي في إسرائيل. وحديثهم أيضا عن مداهمة مركزة ضد مولدي الجريمة في حيفا، اعتقال مشتبهين وضبط مبالغ مالية وساعات وغير وغيرات من المقتنيات. فكل غز جريمة قتل في أم الفحم رغم محاولات طمس الأدلة، تصريح مدعي عام ضد ثلاثة مشتبهين. حديثهم عما كان يوم أمس في المسجد الأقصى المبارك، نحو 70,000 مصل يؤدون الجمعة في الأقصى رغم القيود الإسرائيلية. وزير الخزانة الأمريكي مقتبس هنا أيضا في نبأ الرئيسي، يقول اتفاق محتمل قريبا لإعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة. مخزون باتريوت السعودي تراجع بشدة بعد استهلاك آلاف الصواريخ الاعتراضية. يوسف جبرين مقتبس في قوله الوحدة العربية وتشكيل قائمة مشتركة قوية مفتاح لتعزيز التأثير السياسي. وكي ظاهر لبكرة يصرح يقول 70% من تدخلات الإطفاء في المجتمع العربي بسبب حوادث الطرق. هذه إذن عناوين من موقع بكرة إلى جانب أخباره هنا في شباك الرياضة، حيث فينيسيوس يجدد عقده مع ريال مدريد مقابل 24 مليون يورو سنوياً.

إلى حد ما قربت ارتاح وانسى. ما انكرش بانه بيجي في بالي، بس انا بالي طويل. وعموما خير برضو اتحسنت كتير، ما بقتش بفكر فيه.

نواصل المشوار مع مزيد من الأخبار. الآن مستمعينا الكرام، علنا نعرج على بعض العناوين الدولية. وقفتنا إذن عند الشرق الأوسط، هذه الصحيفة العربية الدولية. الرياض وأنقرة وإسلام أباد تطلق اتفاقية مكة للدفاع، وترامب يتوقع نهاية قريبة لحرب إيران. هذا إذن حديثهم في الرئيسية كمجمل للمستجدات الساعتية. ومن هذا العنوان إلى إقالة مسؤولين بارزين بالموساد فشلا في إسقاط النظام الإيراني، إذن حديثهم عن فشل في الموساد في إسقاط النظام الإيراني وإقالة مسؤولين ولا مسؤولين، سنرى التفاصيل في هذا السياق. إذن هذه الهزة الكبيرة كما هي موصوفة في الموساد، يعني حديثهم عن يعني نبأ جعل عددا من كبار المسؤولين يفكرون في الاستقالة، تجرأ عدد منهم حتى على سرد رواية تكثب رواية غوفمان وتوضح بشكل صريح أن من يقف وراء هذه الإقالة هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يستخدم الجهاز والصراعات بداخله ليزيل التوتر بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قد اقتنع بالخطة ويشعر اليوم بأنه كان على خطأ. هذا إذن حديثهم هنا عن إقالة اثنين مسؤولين من كبار المسؤولين في الجهاز على خلفية الفشل في إسقاط النظام الإيراني. طيب، هذا هو العنوان الحاضر هنا في الشرق الأوسط، ومنه إلى سلاح الاعتراض الذي يستهلكه اتساع الحروب، باتريوت. إذن هذا السلاح الذي يعني يعد على أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، استخدم لأول مرة خلال حرب الخليج عام 91 ارتفاعا حادا في الطلب عليه منذ ذلك الوقت، يعني شهد ارتفاع حاد الطلب على هذا النوع من الأسلحة الدفاعية الجوية، ولكن بالتالي يعني نوع من الصواريخ الذي يستنزف بسرعة بفعل الاعتراضات وسط الحروب الناجمة عن الغزو الروسي مثلا لأوكرانيا، اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط. كل هذه الحروب بالتالي استهلكت هذه الصواريخ الدفاعية، لكنها لازالت يعني تعد المنظومة الأساسية للجيش الأمريكي لاعتراض الصواريخ البالستية في المرحلة النهائية من مسارها. هذا إذن حديثهم عن هذا الصاروخ، صاروخ باتريوت. بغداد تعزز انتشارها في مناطق رخوة وتحذير للفصائل المسلحة. هنا ينقلون عن كبراء مقاربة الحكومة، يعني تجمع بين الحوار وفرض القانون. هذا إذن في تأكيد لمتحدث عسكري استعداد القوات الأمنية العراقية لمنع انطلاق هجمات على دول الجوار، مشددا على مواصلة تنفيذ الخطة المعروفة باسم حصر

توصل لها قبل أكثر من أسبوع بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ودخل الاتفاق إذن في مرحلة جديدة قبل نحو أسبوع مع تفاهمات جديدة بين الوسطاء، وعندما نقول وسطاء يعني مصر، تركيا وقطر وحماس وفصائل فلسطينية، بشأن ترتيبات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وتعثر تنفيذه مع اندلاع حرب إيران وخروق إسرائيل لوقف إطلاق النار كما يصفونها. يتساءلون هنا في نبأ تحليلي لربما مقال رأي حول المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، هل هو مسار تراكمي أو مفاوضات مفتوحة؟ علامة سؤال حاضرة في هذا السياق. ضم ضابط شرطة سابق إلى قائمة عربية، بالتالي هنا يحدث خضة كما يصفونها في المعركة الانتخابية الإسرائيلية. هذا إذن هو وصفهم، خضة. أحدث قرار للقائمة العربية الموحدة، أحدث قرار وكان قد أحدث فعلا يعني خضة في هذا السياق الانتخابي كما يصفونه. إذن دكتور منصور عباس يعني قرر ضم اللواء السابق في الشرطة يوآف سيغالوفيتش ليكون مرشحا في المرتبة الثانية من بعده في الانتخابات المقبلة، وهذا القرار بالتالي أحدث ضجة كبرى في إسرائيل وخض في ساحاتها السياسية، لكن عباس يبدو مصمما عليها ويعتبرها أنصاره ضربة معلم تخرب على جهود اليمين شطب القائمة ومنعها من خوض الانتخابات بحجة أنها تؤيد الإرهاب على حد وصفهم لها. هذه إذن المبادرة أشغلت الرأي العام في إسرائيل وتفتح الباب أمام هذا الحزب لينضم إلى الحكومة القادمة ويحصل على وزارة أو أكثر من ذلك على حد وصفهم لهذه الخطوة هنا في سياق هذا التحليل في الشرق الأوسط.

نواصل المشوار مستمعينا الكرام مع أخبار إضافية، والآن لربما نكون مع موقع آخر دولي في سياقه العربي، هنا الإخباري عربي سكاي نيوز عربية على سبيل المثال، طافح بعناوين في واجهته وحديثهم بداية عن الكونغرس الذي يقر عقوبات مشددة على روسيا بأغلبية ساحقة، حديث أمريكي عن الخطوة التالية بعد الاتفاق الوشيك مع إيران، هذا عنوان شرق أوسطي إضافي حاضر في هذه الواجهة، وترامب يهاجم قرار وقف قاعة البيت الأبيض عار وطني كما يصف ذلك ترامب الحاضر بصورته وتصريحه هنا، ودوي انفجارات في كييف بعد تحذير من هجوم باليستي. تحطم مروحية أثناء مكافحة حريق الغابات بأمريكا، حديثهم هنا أيضا في الواجهة، ومعاملة بالمثل، إسبانيا تشدد الرقابة على حدودها مع إيطاليا بعد أن كانت إيطاليا كانت يعني قد أقدمت على خطوة مماثلة بشكل استباقي عند اجتياز الحدود الإسبانية من قبل المغاربة. بهدف وضع الخطوط العريضة، واشنطن تضغط على إسرائيل بشأن قطاع غزة، هذا أيضا في السياق الشرق الأوسطي. لبنان وإسرائيل يتفقان على قائمة دول التحقق من نزع السلاح. تفجيرات إسرائيلية مستمرة واستهداف للجيش اللبناني بالجنوب، هذا أيضا في السياق الإخباري هنا في الشرق الأوسط، في شباك للشرق الأوسط في سكاي نيوز، ومنه إلى أنباء إضافية تتحدث عن محمد بن زايد وبوتين في مكالمة هاتفية يبحثان التطورات الإقليمية والدولية. بسبب فيروس إيبولا، أمريكا تشدد قيود السفر من المناطق المتضررة.

من عناوينهم الإضافية في هذا الموقع حديث أيضا عن التصعيد بين أمريكا وإيران في تغطية متواصلة. وفي هذا السياق وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول إن اتفاقا بشأن مضيق هرمز مع إيران بات قريبا، متحدثا عن معاناة إيران اقتصاديا بسبب الضغوط الأمريكية. أما في الرواية الإيرانية فاتفاق هرمز يقولون في انتظار موافقة مجلس الأمن الإيراني.

إسبانيا تهدد إيطاليا بإجراءات عقابية مضادة بسبب تعليق شنغن، وكنا يعني آنفا قد ذكرنا أن إسبانيا تشدد الرقابة على حدودها مع إيطاليا في خطوة مماثلة. والصين تتعرض لزلزال مجددا، وحديثهم هنا عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

في مكان يتحدثون عن تحذيرات في الكابينت، موافقة حماس تعتبر خطة خداع استراتيجي كما يصفونها، ويقولون بشكل واضح هيمنة وثيقتان على الجلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر للكابينت التي عقدت ليلة الخميس. الأولى تتعلق بتفعيل القوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، والثانية بخارطة طريق تربط بين نزع السلاح والتقدم نحو إقامة دولة فلسطينية، وذلك في ظل ضغوط دولية متواصلة بشأن المرحلة المقبلة في قطاع غزة. نيويورك تايمز تكشف تفاصيل خطة البنية التحتية بقطاع غزة. إدلستين يرهن مشاركته بحكومة موسعة ويهاجم يائير جولان. إذن تعهد العضو عن حزب الليكود يوئيل إدلستين بعدم الانضمام إلى أي حكومة ضيقة والاعتماد على تشكيلة سياسية تستند إلى دعم رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان، واصفا الأخيرة بالمتطرف. إصابة 4 أشخاص في حادثي إطلاق نار منفصلين بالطيب. في شريط مكان الإخباري ينقلون عن CNN رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال كان يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران. إسبانيا تعلن رسميا تفكيك منظمة إجرامية كبرى بالبحر المتوسط. إذن تفكيك منظمة إجرامية كبرى في البحر المتوسط

نواصل إذن مع مكاننا موقع مكان وتمديد اعتقال 4 شبان بتهمة تنظيم مصارعة الكلاب في جلجولي. وفاة سائق السيارة المصطدمة بجدار مستشفى هداسة مشرم القدس حلف دفاع ثلاثي يعتبر أي هجوم على دولة اعتداء على الجميع. حديثهم لربما هنا عن هذا الاتفاق بين السعودية باكستان وتركيا. اتفاق السعودية وتركيا وباكستان ورقي لن يحقق الأمن، هذا إذن تصريح إسرائيلي هنا مقتبس، وتفجير عسكري وقصف مدفعي إسرائيلي بمحيط زوطرة الشرقية في لبنان. أخيرا مستمعينا الكرام من موقع مكان، حديث هنا عن درجات الحرارة اليوم، يقولون إنها تبقى دون تغير يذكر وتشتد وطأة الحر في معظم أنحاء البلاد. ونحن إذن بعيدا عن مكان نختم جولتنا كما دائما مع أسعار صرف العملات الأجنبية وفقا لبنك إسرائيل، فقد بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3 شواقل، فيما بلغ سعر صرف اليورو 3.46 شواقل، وسجل دينار الأردني 4.23 شواقل، بينما بلغ سعر صرف الجنيه المصري نحو 6 أجورات. بهذا مستمعينا الكرام نلج خط نهاية هذا العدد من صحافة نت. نشكر كوبي مور رافقنا على مدى هذه الساعة من وراء زجاج المراقبة في الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، يومكم سعيد، إلى اللقاء، سلامات.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الليلة على قناة مكان.
2: لحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديها الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
5: أخبار السابعة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. في إيلات قامت قبل قليل طواقم إطفاء بتخليص شخص من شقة سكنية بعد أن اندلعت فيها النيران، وأفيد أن حالته خطيرة. من المتوقع أن تمدد الحكومة غدا الأحد بشهر إضافي الوضع الخاص في الجبهة الداخلية الذي يسر مفعوله حاليا حتى يوم الثلاثاء المقبل. ويذكر أن الوضع الخاص يسمح لجيش الدفاع بنشر تعليمات احتماء وفرض قيود على الجمهور عند الضرورة. من المقرر أن يواصل الكابينت السياسي والأمني غدا الأحد مناقشة ملف غزة، إذ أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على إسرائيل لحملها على البدء بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع لمدة أسبوعين لإفساح المجال أمام إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب، وهي نزع سلاح حماس. وقد أعرب وزراء خلال جلسة الكابينت أول أمس الخميس عن معارضتهم الشديدة لوقف إطلاق النار، وقالوا إن على إسرائيل الامتناع عن اتخاذ خطوات ذات مغزى في الميدان ما لم يتم تفكيك سلاح حماس. أطلق حزب الله أمس مسيرة مفخخة صوب قوات جيش الدفاع العاملة في منطقة علي طاهر شمالي البوفور، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات أو أضرار. ويفيد مراسل إذاعة كان إيتاي بلومنتال أنه بالرغم من أن الحديث يدور عن خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، فإن الناطق العسكري لم يطلع الجمهور بالواقع. وجاء من المتحدث باسم جيش الدفاع أن المؤسسة العسكرية لا تنشر معلومات للجمهور قد تمس بالقوات العاملة في ساحات القتال. يبحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين عن مخرج من الحرب مع إيران، هذا ما أفادت به شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة. وقالت هذه المصادر إن كين أبلغ كبار مستشاري إدارة ترامب في أحاديث خاصة بأن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وأن القوة الجوية وحدها لن تحقق على الأرجح الأهداف التي أعلنها الرئيس الأمريكي. فرضت الولايات المتحدة الليلة الماضية عقوبات على 5 أفراد و13 شركة ومنصة لصرافة العملات المشفرة بسبب الارتباط بشبكات مالية إيرانية والتهرب من العقوبات والأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة ودعم الحرس الثوري الإيراني. أعلنت القوات المسلحة اليمنية شن عملية عسكرية ضد العناصر الحوثية وعتادها العسكري، وذلك ردا على هجماتها على المعسكرات اليمنية في مأرب وحضرموت. قرب مفرق عتليت أصيب فجر اليوم راكب دراجة نارية بجروح خطيرة بعد أن تزحلق بها على طريق رقم 2، وتم نقله إلى مستشفى رمم في حيفا للمعالجة.
0: حالة الطقس.
6: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
7: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
6: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
5: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر، وتشتد وطأة الحر في معظم أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم. في أورشليم القدس 30 درجة، تل أفيف وحيفا وجبال الجليل 31، الناصرة 34، الجولان 36، اللد 32، بئر السبع 33، وفي إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6:00 صباحا.
10: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
11: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
12: الجمعة على قناة مكان،
13: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
12: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
13: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
12: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

الدنيا من تورا شو تهيأ ببالا تقالت لحالا بدي قاتل هالليل هالضو الأسود هالمتجمد الجاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمي

0: لقيتهم يا ديبي رجعوا اتفقوا وبعلم خلفتين وكانوا علقوا.
1: دخلك يا زمرد جسمي عم يبرد، ما فيي شوفها لوردة، ما فيي اتصورها. لما بتمرق من حدي بالشعر بدي سفرها بشد بابي بشي زهمة ريح، بدي هبشها بيدي وجرح لها وجهها بعيني. انا ما بحبه لفارس بس نكيفيها، ما بدي خليها تسعد هي وفارس. ما فيي شوف بايديها خاتم خطبي ومحبس خطبي، بدي اياهم بايدي بايدي.

0: لوين لوين؟
1: جاي بري يتخبى.
0: ومينك انت؟
1: واحد بري يتخبى، صاروا خلفي سكاكين وإلين وشعر.
0: طيب فوت اتخبى.

0: ما شفتيه؟
1: مينو؟
0: هاولو.
1: هاولو؟
0: رجع هاولو.
1: وشو بده منا هاولو؟
0: جاي يطفئ نديل القلنا، جاي يقتلنا.
1: وصل لعنا هاولو؟
0: هاولو ورفيقه خاطر نزلوا من الممرة، ما بدهم قنديل كبير يتعلق على ظهر الشير. هجموا على الحي الفؤاني، ما تقول دياب وجعاني. ولو ما تضيعت فز بسرعة، بمعاول بمجارف بمناجي، يمكن كانوا خربوا الضيعة.
1: الله يستر.
0: وانتبهي يا منطورة، خلي بالك على هالكيس، لو مرق هاولو من هون بتروح عليك وعلى الكيس.
1: هاولو؟
2: أنا هاولو. خبيتيني وحميتيني، راح أحفظ اسمك بقلبي وحطه فوق جبيني، ويبقى صوتك هالفرحني بوحشة عمري زيني.
3: يلا يا هاولو.
4: شغلت اللي بالي يا خاطر.
3: كانوا مسكوني
4: وأنا لولا من منطورة كانوا مسكوني. هيدا رفيقي خاطر.
3: يلا يا هاولو.

0: هلا هلا عمنتورة عم بتخبي هوله عنده؟
1: في شي بيناتهم مقفورة منتورة، مدري شو قصده، بدايحة غلط ضيعتنا وعم بتخبي هوله.
0: تسأليها بتقلك ما بتعرف هوله ولا شافت هوله. تعي تنخبر نصر الحارس.
1: بدنا نخبر قبل ما القصة تكبر والغلي تروح ونتعطر.
0: عم بتخبي هوله وبيلبق لك واحد مجرم عشكلك، يا مخباي بتوب الزهر النقي وانت

0: ليلتها يا منطورة لما اطفوا القناطر هجموا عبيت الديبي هول ورفيق وخاطر صرخ الديبي والجيران ركضوا مثل المجانين وهولوا ورفيق وخاطر هرب وبعدوا الهربانين
1: يا منتورة بهاك الليلة إجا هوله وجاب الغربة وحط لي الغربة بقلبي وصار بدي صرخ له حبي ولقيته بيبعد من دربي وحسيت ببالي عم بقتل حالي قلت الغريب الغربني بدي رده الغربة عمره لفت له هالخبرية انه جاي يخطفني وشردته رجعته عالبرية اللي اجا منها احفافي اخر برية
2: يا ديبي ليش هيك عملتي قتلتي هوله وقتلتي
1: هوله هوله العتمي صاحبته وانا لصاحبته رجعته واوعي تحكي هالقصة بخبر عنك وبقول لهم انك انت خبيتي هوله

الدورة شغلتنا بالعتمة ناخذ منعطي منجيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده

0: قولوا هون يمكن احسن هون يما حد البير
1: احسن حد البير
0: منطورة هيجي حالي خلص قنديل الكبير بدنا نجيبه باحتفال حطوا شوي حد البير تيشوفوا اهل

0: بنيات
1: يا ربي وصلنا
0: حيلوا شويكي يا بنيات
1: يا ربي بس نضلوا
2: بدو يضوي ضهر الشيخ
3: بدو يضوي ضهر الشيخ
2: ويضوي أكثر بك.

0: دايما عندك شغلة بال، شو ما سمعتي يلي نقال؟
1: فكري يعني مثل الليلة عادتنا نفرق الغلة،
0: والليلة رح نفرقها،
1: دخلك عارف شو بيطلع لي؟
0: بسيطة رح نعطيكي، يساوينا ما يساويكي،
2: وهلا شو بنعمل؟ شو بدنا نعمل؟
0: قولوا لا ما

0: عشرة عيني عشرة عشرة عيني عشرة عشرة عيني
1: يا أنت بتكسروا يا ما تركني كسروا
2: صار هالأنديل له صورة انخلطت بقلبه ومنطورة بتريدني امحي وش منطورة
1: هيئتك حبيت وضعفت وانهميت الحب مش إلنا نحنا وجمعات وتزعلنا شو الحب يرجع يأيدنا يجمدنا هو بعد عنا وانتو أنا بعدنا
2: كيف صوتها وعم تحكي مثل اللي بدها تضحك وتبكي
1: يلا يا هولو رح يشوفونا ونقربوا علينا بيمحونا تنكسر الأنديل ونسرب
2: لا لا تقرب
1: يا هولو انت اندهتني عن باب بيتي اندهتني من ضيعتي من عيلتي من هداوة بال كانت قصتي وشردتني وبعدت بدرب الشقة وبعدتني شو بنا هلأ بلمحة عين مثل شي طيرين ععمة صجرة يابسي بليل التقوا وهبت الريح وبدهن يتفارقوا
2: طلوب شو بدك بنزل دني وبشيل كل شي بدك ما عدا الأنديل
1: نترك الأنديل شو قولك بهالكيس ناخد ونهج ومتعود هالضيعة تشوف إلنا وجه

لا تنخدعوا إذا ردوا، جيبوا هالكيس تندوا، أنا ما بوثق بهوله يمكن آخد منه شي.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: ديكولاين
5: أحسن شلخت تسفعوني،
6: يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
4: ديكولاين.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: راديو مكان الأخبار.
8: أخبار الثامنة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. من المقرر أن يواصل الكابينيت المقلص غداً الأحد مناقشة ملف غزة، إذ أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على إسرائيل لحملها على البدء بتطبيق اتفاق وقف إطلاق نار في القطاع لمدة أسبوعين لإفساح المجال أمام إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب، وهي نزع سلاح حماس. وقد أشار سكرتير الحكومة يوسف فوكس خلال جلسة الكابينيت السياسي والأمني أول أمس الخميس إلى أن إسرائيل لم تصادق بعد نهائيا على الاتفاق الذي يسمح لقوة الاستقرار الدولية بدخول القطاع. من المتوقع أن تمدد الحكومة غدا الأحد بشهر إضافي الوضع الخاص في الجبهة الداخلية الذي يسري مفعوله حاليا حتى يوم الثلاثاء المقبل. ويذكر أن الوضع الخاص يسمح لجيش الدفاع بنشر تعليمات احتماء وفرض قيود على الجمهور عند الضرورة. فرضت الولايات المتحدة ليلة الماضية عقوبات على 5 أفراد و13 شركة ومنصة لصرافة العملات المشفرة بسبب الارتباط بشبكات مالية إيرانية والتهرب من العقوبات والأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة ودعم الحرس الثوري الإيراني. يبحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين عن مخرج من الحرب مع إيران، هذا ما أفادت به شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة. وقالت هذه المصادر إن كين أبلغ كبار مستشاري إدارة ترامب في أحاديث خاصة بأن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وأن القوة الجوية وحدها لن تحقق على الأرجح الأهداف التي أعلنها الرئيس الأمريكي. في كييف قتل الليلة الماضية 3 أشخاص على الأقل في هجوم روسي، هذا ما أعلنه صباح اليوم رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن مبنى سكنيا وسيارات ومباني تعرضت لأضرار جراء الهجوم. في إيلات أسفر حريق شب في شقة سكنية عن إصابة رجل في الأربعينات من العمر بصورة خطيرة، وتم تخليصه من الشقة وهو يعاني حروقا في جميع أنحاء جسده، ولم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان،
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر، وتشتد وطأة الحر في معظم أنحاء البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيص.
1: أستاذ في بوركيه؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان،
3: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: نسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: راديو مكان الأخبار.
4: أخبار التاسعة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. قال مصدر لبناني مطلع أن بيروت وأورشليم القدس اتفقتا خلال جولة المحادثات الأخيرة في روما على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله بموجب الاتفاق الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة. وأضاف هذا المصدر لوكالة رويترز أن الدولتين أخفقتا مع ذلك في التوصل لاتفاق بشأن المنطقة التالية التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية لتتولى القوات اللبنانية السيطرة عليها. هذا وأفاد مصدر دبلوماسي لقناة الحدث السعودية بأن إيطاليا وبريطانيا وسويسرا وإندونيسيا قد تشارك في آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله. بعد أن توقع مسؤول أمريكي كبير التوصل لاتفاق بين إيران وعمان بخصوص مضيق هرمز قريبا، أفادت شبكة ABC نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن هذا الاتفاق سيكون محدودا بفترة 60 يوما على أن يجري خلالها العمل للتوصل لاتفاق طويل الأمد يهدف إلى فتح المضيق بالكامل ومواصلة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي. في كييف قتل الليلة الماضية 3 أشخاص على الأقل في هجوم روسي، هذا ما أعلنه صباح اليوم رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن مبنى سكنيا وسيارات ومباني تعرضت لأضرار جراء الهجوم. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس ترامب تعتزم تقديم مساعدات أمنية بقيمة $1 مليار إلى حكومة الرئيس الكولومبي الجديد إمبلاردو دي لاسبريلا المنتمي إلى طيار اليمين المتطرف. وكان دي لاسبريلا الذي تعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمة والعمل على إنعاش الاقتصاد قد أدى اليمين رئيسا لكولومبيا أمس الجمعة.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
3: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر وتشتد وطأة الحر في معظم أنحاء البلاد. في 10 مستمعينا الكرام لقاؤنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
3: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
11: الاثنين في ساعة الحقيقة.
12: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامة وبستسو المشكلة عنده.
11: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
13: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
14: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بس.
11: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
15: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
11: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: المكان للموسيقى.
1: أتدري للفرحة كم صوت؟
2: هي الفرحة

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: راديو مكان الأخبار.
7: أخبار العاشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. قال مصدر فلسطيني مطلع أن تحفظات إسرائيل تعطل اجتماع الوسطاء في القاهرة لبحث مستجدات تنفيذ التفاهمات الجديدة التي جرى التوصل إليها قبل أكثر من أسبوع بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأشار المصدر لصحيفة الشرق الأوسط أمس إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد جديد للاجتماع، وأوضح أن وفد حماس لا يزال موجودا في مصر. هذا وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل لحملها على البدء بتطبيق اتفاق وقف إطلاق نار في القطاع لمدة أسبوعين لإفساح المجال أمام إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب، وهي نزع سلاح حماس. ومن المقرر أن يواصل الكابينت المقلص غدا الأحد مناقشة ملف غزة. وقد أشار سكرتير الحكومة يوسي فوكس خلال جلسة الكابينت السياسي والأمني أول أمس الخميس إلى أن إسرائيل لم تصادق بعد نهائيا على الاتفاق الذي يسمح لقوة الاستقرار الدولية بدخول القطاع. كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة نداء الوطن أنه تم خلال مفاوضات روما تبادل لوائح أولية، إذ قدم الجانب اللبناني معطيات تتعلق بالمحتجزين والمفقودين، فيما قدم الجانب الإسرائيلي لائحة بأسماء يهود مفقودين أو مقتولين تطالب إسرائيل باستعادة رفاتهم منذ الثمانينات. وقد قال مصدر لبناني مطلع إن بيروت وأورشليم القدس اتفقتا خلال هذه المفاوضات على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله بموجب الاتفاق الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة. وأفاد مصدر دبلوماسي لقناة الحدث السعودية بأن إيطاليا وبريطانيا وسويسرا وإندونيسيا قد تشارك في آلية التحقق هذه. هذا وتفيد أنباء لبنان بأن الجيش الإسرائيلي استهدف فجر اليوم بالقصف المدفعي محيط بلدة المنصوري بعدد من القذائف، ما أدى إلى إصابة عدد من المنازل. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس ترامب تعتزم تقديم مساعدات أمنية بقيمة مليار دولار إلى حكومة الرئيس الكولومبي الجديد إبراردو دي لاسبريلا المنتمي إلى طيار اليمين المتطرف. وكان دي لاسبريلا الذي تعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمة والعمل على إنشاء أو إنعاش الاقتصاد قد أدى اليمين رئيسا لكولومبيا أمس الجمعة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
8: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر، وتشتد وطأة الحر في معظم أنحاء البلاد. في 11 مستمعنا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
10: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
11: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
12: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركي؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكايه جديده، موضوع جديد، اصوات جديده، موسيقى ومفاجآت ومشاركه منكم، لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا فيش سباحه.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
3: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: لحد الصبح أفضل ملاني قمامة وبستر المشكلة عندي.
1: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر كثارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
3: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بس.
1: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: راديو مكان الأخبار.
8: أخبار 11، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. دوت قبل حوالي نصف الساعة صافرات الإنذار في مستوطنة عفاريم بالسامرة عقب ورود إنذار بتسلل مخربين إليها. وقال الناطق العسكري إن جيش الدفاع على اتصال مستمر بالسكان وبالجهات الأمنية في المنطقة. واتضح فيما بعد أنه تم تشغيل الصافرات عقب اقتحام سيارة مشبوهة خلال عملية ملاحقة لها، وجرى اعتقال سائقها بعد إطلاق النار عليه مما أدى إلى إصابته بجروح، ويعتقد بأنه كان ينوي سرقة السيارة. تفيد الأنباء الواردة من لبنان بأن قوة إسرائيلية توغلت بعيد منتصف الليلة الماضية باتجاه بلدة زوطر الغربية ورفعت ساترا ترابيا جديدا في محيط الساحة، فيما اعتبرته انتهاكا جديدا لاتفاق المنطقة التجريبية. كما تحدثت الأنباء عن تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي منذ منتصف الليلة الماضية وحتى ساعات صباح اليوم بشكل متقطع على أحراج مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة. كما طاول القصف المنطقة الواقعة بين دوحة كفر رمان وتلة الدبشة المشرفة على النبطية. كشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة نداء الوطن أنه تم خلال جولة المفاوضات الأخيرة في روما تبادل لوائح أولية، إذ قدم الجانب اللبناني معطيات تتعلق بالمحتجزين والمفقودين، فيما قدم الجانب الإسرائيلي لائحة بأسماء يهود مفقودين أو مقتولين، تطالب إسرائيل باستعادة رفاتهم منذ الثمانينات. قال مصدر فلسطيني مطلع أن تحفظات إسرائيل تعطل اجتماع الوسطاء في القاهرة لبحث مستجدات تنفيذ التفاهمات الجديدة التي جرى التوصل لها قبل أكثر من أسبوع بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأشار المصدر لصحيفة الشرق الأوسط أمس لأنه حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد جديد للاجتماع، وأوضح أن وفد حماس لا يزال موجودا في مصر. هذا وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل لحملها على البدء بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع لمدة أسبوعين لإفساح المجال أمام إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب، وهي نزع سلاح حماس. ومن المقرر أن يواصل الكابينت المقلص غدا الأحد مناقشة ملف غزة، وقد أشار سكرتير الحكومة يوسف فوكس خلال جلسة الكابينت السياسي والأمني أول أمس الخميس إلى أن إسرائيل لم تصادق بعد نهائيا على الاتفاق الذي يسمح لقوة الاستقرار الدولية بدخول القطاع.
1: حالة الطقس الاثنين في ساعة الحقيقة. كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
1: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير نذكر، وتشتد وطأة الحر في معظم أنحاء البلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاؤنا الإخباري القادم على رأس الساعة بمشيئة المولى.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلام.
11: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
12: دقيقة حبيبي بس شوي.
13: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
12: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
10: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محلياً وعالمياً دائماً على مكان. الجمعة على قناة مكان.
14: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
10: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
14: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
10: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الآن مع شادي بلان على البلكون.
15: يا هلا يا هلا، أنتم معنا على البلكون. يوم السبت اليوم موعد مع الأغاني والموسيقى، نبلش مع أنجح أغاني هالصيف هالأيامات، عمرو دياب.

دولة البنات عمرو دياب ينجح بغني هالصيف لحد اليوم. تذكر الصيف العام الماضي غنى لنا عمرو دياب مع بنته جانا عمرو دياب خطفوني خطفوني. الصيف أحمد سعد بغني مع بنته جودي.

زي كل يوم سبت مجموعة كبيرة من الأغاني مختارك إياها ترافق معها ومعكم أيامات السبت. السبت انضم لنا أليم خلف، واحدة من أغانيها الناجحة اللي كانت

الحان عمرو مصطفى الأغنية الحلوة في ليلى شيرين عبد الوهاب غنت لنا إياها زمان بال 2014. كملين مع أغنينا أغاني على البلكون لبعد يومك كان. لسه بينضم لنا سامو زين بأحدث أغنية بيزة بيزة.

صالة، سمعتنا أغنيتها اللي أصدرتها بألبوم 60 دقيقة حياة عام 2015. كملين مع أغنينا، لسه بنضم لنا محمد منير، اسمع واحدة من أغاني الكينج.

للشكوى والهجران لك ماضي

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حارة السقاين. علمنا علمنا.

اجى الوقت لنختم ساعة لقائنا الأولى معكم اليوم على البلكون. كملين الفترة بعد الأخبار بعد الأخبار مكملين كمان ساعة على البلكون. نختم مع مصطفى عمر. شكرا روبي ساعدنا بالهندسة الإذاعية، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. راجعين بعد الأخبار والإعلانات.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الليلة على قناة مكان،
2: بلحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: راديو مكان الأخبار.
5: أخبار 12، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. من المتوقع أن تمدد الحكومة غدا الأحد بشهر إضافي الوضع الخاص في الجبهة الداخلية الذي يسري مفعوله حاليا حتى يوم الثلاثاء المقبل. ويذكر أن الوضع الخاص يسمح لجيش الدفاع بنشر تعليمات احتماء وفرض قيود على الجمهور عند الضرورة. تفيد الأنباء الواردة من لبنان بأن قوة إسرائيلية توغلت بعيد منتصف الليلة الماضية باتجاه بلدة زوتر الغربية ورفعت ساترا ترابيا جديدا في محيط الساحة، فيما اعتبرته انتهاكا جديدا لاتفاق المنطقة التجريبية. كما تحدثت الأنباء عن تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي منذ منتصف الليلة الماضية وحتى ساعات صباح اليوم بشكل متقطع على أحراج ومرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقى. كما طاول القصف المنطقة الواقعة بين دوحة كفر رمان وتلة الدبشة المشرفة على النبطية. أعلنت مصفات الزاوية الليبية اليوم أن الطائرة المسيرة أصابت خزانا للنفط غير المعالج مما تسبب في تسرب، وقالت إن العاملين تمكنوا من السيطرة عليه، مؤكدة عدم حدوث حرائق أو إصابات في الموقع. في إقليم أوكيناوا بجنوب اليابان أصيب 5 أشخاص وانقطع التيار الكهربائي عن 14,000 مبنى بعد أن ضربه الإعصار دولفين. وفي الصين أغلقت السلطات الموانئ وخطوط العبارات تأهبا لوصول العاصفة المتوقع إلى اليابسة على طول ساحلها الشرقي والغربي. في أم الفحم أصيب صباح اليوم رجل 70 بجروح متوسطة إثر اصطدام مركبة بالجدار، وتم نقله إلى مستشفى عيمك في العفولة وهو يعاني من إصابات في الأطراف.
4: حالة الطقس
1: الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
5: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر، وتشتد وطأة الحر في معظم أنحاء البلاد. في الواحدة مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءاً من 6 صباحاً.

0: قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن مع شادي بلان على البلكون.
6: مرحبا مرحبا، ساعة تاني على البلكون، نبلشها مع أصالة، أصالة نصري.
7: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهن العمر.

اغنية جديدة بلشناها هسي على التاني من على البلكون لليوم. أصالة هاي في تعاون جديد بينها وبين السوريين أمجد جمعة فؤاد جنيد. فؤاد جنيد تعرفنا عليه لما كان يتعاون مع الشامي، فيما بعد كمان شفناه يغني وسمعناه يغني مع بيسان إسماعيل.

الأغاني على البلكون. كملي صدي نضم لنا بهاء سلطان ومعه تامر حسني وموقف وانت بتكلمني الأغنية وقدموا لنا إياها بال2003.

وانت بتكلمني. تامر حسني هذا بتعاون مع بهاء سلطان من 2003. سمعنا هالأغنية كاملين مع أغاني على البلكون زي كل يوم سبت. هسا بنسمع أغنية حلوة سمعناها قبل سنتين، سوزان حجار نجار.

ولعينها ولعينها جديدة من تامر حسني، واحدة من 14 أغنية أصدرهن بألبومه الجديد اللي صدر هالصيف صيف 2026 مش حتكرر. اسم الألبوم كمين مع أغاني هالصيف لنسمع جديد محمد حمائي.

لإسلا بونيتا الأغنية الحلوة سمعناها بصوت مادونا لغنتها عام 1986 الأغنية اللي كانت سبب في شهرة نصيف زيتون مش عم تزبط معي بالآخر زبطت معه صار واحد من النجوم المحبوبين المشهورين بالعالم العربي

الصوت الحلو صوت نصيف زيتون اللي تخرج من برنامج ستار اكاديمي عام 2014. اصدر هالاغنية كانت من اول الاغاني اللي حققت نجاح كبير لإله، حقق من خلالها نجاح كبير. بعد نصيف زيتون اجى الوقت لنسمع ملحم زين ضلت حكي.

ضليت حكي. هذا من الحمزين اللي أصدر هالأغنية قبل كم من سنة 2017. احنا تعرفنا عليه لأول مرة بتتذكروا من الحمزين هالمغني اللبناني ببرنامج سوبر ستار اللي كان يبث عبر قناة المستقبل اللبنانية. كانت منافسة قوية بالموسم الأول من البرنامج بينه وبين ديانا كارازون ورويد عطية. هو بالآخر حصل على المرتبة الثالثة، الثانية كانت رويد عطية والأولى كانت ديانا كارازون. نسمع إسا رويد عطية شو سهل الحكي.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
0: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
2: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
3: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
4: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الاثنين في ساعة الحقيقة،
5: يقوم الواحد الصبح أخذوا ملاني قمامي وبستسوا المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
6: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
7: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
8: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. تفيد آخر الأنباء الواردة من لبنان بأن قوة إسرائيلية توغلت في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل منطقة وادي الجمل، ترافق ذلك مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. من المقرر أن يواصل الكابينيت السياسي والأمني غدا الأحد مناقشة ملف غزة، إذ أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على إسرائيل لحملها على البدء بتطبيق اتفاق وقف إطلاق نار في القطاع لمدة 2 أسبوع لإفساح المجال أمام إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب، وهي نزع سلاح حماس. وقد قال مصدر فلسطيني مطلع إن تحفظات إسرائيل تعطل اجتماع الوسطاء في القاهرة لبحث مسجدات تنفيذ التفاهمات الجديدة التي جرى التوصل لها قبل أكثر من 2 أسبوع بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. للأسبوع 6 على التوالي يتظاهر العشرات من الحريديم قبالة مقهى باسمتا في وسط أورشليم القدس بسبب فتح أبوابه انتهاكا لحرمة السبت، وبالمقابل يحتشد حوالي 1000 من العلمانيين دعما للمقهى. وحاول عدد من الحريديم اقتحام المقهى مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات من الشرطة ونشطاء يساريين. أفادت وكالة سانا السورية بمقتل جندي وإصابة 2 آخرين بجروح إثر تعرضهم لاستهداف من قبل مجهولين شرقية دير الزور. أعلنت مصفاة الزاوية الليبية اليوم أن طائرة مسيرة أصابت خزانا للنفطة غير المعالجة مما تسبب في تسرب، وقالت إن العاملين تمكنوا من السيطرة عليه مؤكدة عدم حدوث حرائق أو إصابات في الموقع. في إقليم أوكيناوا بجنوب اليابان أصيب 5 أشخاص وانقطع التيار الكهربائي عن 14,000 مبنى بعد أن ضربه الإعصار دولفين. وفي الصين أغلقت السلطات الموانئ وخطوط العبارات أهوا لوصول العاصفة المتوقعة إلى اليابسة على طول ساحلها الشرقي والغربي.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
10: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر، وتشتد وطأة الحر في معظم أنحاء البلاد. في الثانية مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية
12: بدءا من السادسة صباحا.
13: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
14: دقيقة حبيبي بس شوي.
15: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
14: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
12: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: أوتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويلقطها؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00.

0: مطرح ما تروح وياك يا ندمي.
1: الجمعة على قناة مكان
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية ساعتنا الآن في مكان. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية عن تعرض سفينة تابعة لشركة النفط الحكومية بإمارة أبوظبي أدنوك لاستهداف صاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز اليوم دون وقوع إصابات، ولم تقدم تفاصيل إضافية عن حمولة السفينة أو الأضرار المحتملة. تفيد آخر الأنباء الواردة من لبنان بأن قوة إسرائيلية توغلت في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل منطقة وادي الجمل، ترافق ذلك مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. في منطقة مفتوحة قرب رحوفوت عثر قبل قليل على جثة رجل، وجاء من الشرطة أنه لا توجد في هذه المرحلة شبهات جنائية، ويتم نقل الجثة إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير، أورد نبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. في تل أبيب أصيب بعد ظهر اليوم شاب عشريني بجروح متوسطة إثر تعرضه للطعن خلال شجار، وتم نقله إلى مشفى إخيلوف لتلقي العلاج الطبي، وتبحث الشرطة عن مشبوهين. للأسبوع السادس على التوالي يتظاهر العشرات من الحريديم قبالة مقهى باسمتا وسط أورشليم القدس بسبب فتح أبوابه يوم السبت، وفي المقابل يحتشد حوالي 1000 من العلمانيين دعما للمقهى، وتقوم الشرطة بالفصل بين الطرفين. أفادت وكالة سانا سوريا بمقتل جندي وإصابة 2 آخرين بجروح إثر تعرضهم لاستهداف من قبل مجهولين شرقي دير الزور. أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفتي نفط في روسيا مما أدى إلى اشتعال النار فيهما، وقد أسفر هجوم روسي بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها الليلة الماضية عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل.
0: حالة الطقس. الاثنين في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
2: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الجو بعد غد الاثنين حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. وهذه مستمعينا درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ليلة في بعض المدن. في أورشليم القدس وجبال الجليل 20، تل أفيف 26، الناصرة وبئر السبع 23، وفي هضبة الجولان 22 درجة مئوية. مع الجوية نختتم، لنلتقي من جديد عند الثالثة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. الليلة على قناة مكان،
4: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
4: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: نسوي لو يجي يوم جوز واحد منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم ويلقط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أرضه ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
3: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: راديو مكان الأخبار.
8: الثالثة ساعتنا الآن مستمعينا، أسعد الله وأوقاتكم. أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية عن تعرض سفينة تابعة لشركة النفط الحكومية بإمارة أبوظبي أدنوك لاستهداف صاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز اليوم دون وقوع إصابات، ولم تقدم تفاصيل إضافية عن حمولة السفينة أو الأضرار المحتملة. شجبت أبوظبي الاعتداء قائلة إن استخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة ولأمن الطاقة العالمي. وطالبت الإمارات بإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط. إلى ذلك قال الحرس الثوري إن إعادة فتح المضيق لا يعتمد على المفاوضات التي تجريها طهران مع سلطنة عمان، وإنما هي منوطة بقبول الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. ويأتي إعلان الحرس الثوري ردا على ما قاله مسؤول أمريكي أمس حول إحراز تقدم بين إيران وعمان مما قد يؤدي إلى إعادة فتح المضيق قريبا. في منطقة مفتوحة قرب رحوفوت عثر قبل قليل على جثة رجل، وجاء من الشرطة أنه لا توجد في هذه المرحلة شبهات جنائية، ويتم نقل الجثة إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير، أورد النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. في تل أبيب أصيب بعد ظهر اليوم شاب عشريني بجروح متوسطة إثر تعرضه للطعن خلال شجار، وتم نقله إلى مشفى إخلوف لتلقي العلاج، وتبحث الشرطة عن مشبوهين. أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفتي نفط في روسيا مما أدى إلى اشتعال النار فيهما، وقد أسفر هجوم روسي بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها الليلة الماضية عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
9: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الجو بعد غد الاثنين حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية، ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. وليكم درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا في أورشليم القدس وتل أفيف 32، حيفا 31، الناصرة 36، جبال الجليل واللد ورملة 33، هضبة الجولان 38، ونختتم مع بئر السبع 35 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا مستمعين عند الرابعة. طاب يومكم.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم. نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
10: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان.
11: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
11: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

سيداتي وسادتي، عبر هواء مكان أنتم تواصلون الاستماع إلى أحلى الأغاني مع سامر أبو زياد. دائما نتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات.

0: وعندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
3: لحظة من إيه من غطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: ديكولاين
7: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
6: ديكولاين.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: راديو مكان الأخبار.
8: الرابعة ساعتنا الآن في مكان. مستمعينا الكرام، أسعد الله وأوقاتكم. تفيد آخر الأنباء الواردة من جنوب لبنان أن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة على مرتفعات علي الطاهر. وعلى صعيد آخر، ألقت السلطات اللبنانية القبض على قائد في الجيش السوري السابق اللواء عادل عيسى لدى وصوله إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية السورية. ويشار إلى أن هذه المرة الأولى التي يلقي فيها لبنان القبض على ضابط سوري سابق، وذلك بفضل تعزيز التنسيق القضائي والأمني بين بيروت ودمشق. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، موضحا مع ذلك أن هناك شروطا لذلك، ومنها التعويض عما تعتبره طهران انتهاكات أمريكية لمذكرة تفاهم إسلام أباد. وبدوره أكد الحرس الثوري أن إعادة فتح المضيق لا تعتمد على المفاوضات التي تجريها طهران مع عمان، وإنما هي منوطة بقبول الولايات المتحدة الشروط الإيرانية. وقد أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية تعرض سفينة تابعة لشركة النفط الحكومية أدنوك لاستهداف صاروخي إيراني أثناء عبورها المضيق اليوم دون وقوع إصابات. في اليمن تتصاعد الهجمات المتبادلة بين الحوثيين والجيش الحكومي، وأفادت وسائل إعلام محلية أن جماعات الحوثي قصفت بالمدفعية قاعدة عسكرية في محافظة الضالع جنوب البلد. وقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم تنفيذ هجمات ضد أهداف حوثية. أسفر تصادم مركبتين على طريق رقم 6 قرب مفرق عيرون عن إصابة 3 أشخاص بجروح، ووصفت حالة أحدهم بمتوسطة والآخرين بطفيفة أو الآخرين عفوا، وتم نقلهم إلى مشفى هلال يافا في الخضيرة لتلقي العلاج الطبي.
2: حالة الطقس. الاثنين في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
9: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
2: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الجو بعد غد الاثنين حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المناطق في أورشليم القدس وتل أفيف 32، حيفا 31، الناصرة 36، وفي جبال الجليل واللد ورملة 33. بالجوية نختتم، لنلتقي من جديد إخباريا عند الخامسة.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
12: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
11: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
12: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
11: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
13: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
11: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
14: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
11: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
14: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
11: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

إذن لمن يتابعنا الآن، أنتم تستمعون إلى أحلى الأغاني مع سامر أبو زياد، ولمن بدأ بالاستماع إلينا أنتم مع راديو مكان.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: أنتم ما زلتم تستمعون إلى أحلى الأغاني مع سامر أبو زياد.
1: أحلى ناس.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامة وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
3: بالفريديس والفريديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1-9، خاضع للأنظمة.
9: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
0: راديو مكان الأخبار.
10: الخامسة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. في جنوب لبنان أصيب جندي من جيش الدفاع بجروح متوسطة في حادث عملياتي. وذكرت وسائل أعلام لبنانية أن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة عصر اليوم على مرتفعات علي الطاهر. وعلى صعيد آخر، ألقت السلطات اللبنانية القبض على قائد في الجيش السوري السابق اللواء عادل عيسى لدى وصوله إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية السورية. ويشار إلى أن هذه المرة الأولى التي يلقي فيها لبنان القبض على ضابط سوري سابق، وذلك بفضل تعزيز التنسيق القضائي والأمني بين بيروت ودمشق. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة لإصابة مقذوف على بعد 18 ميلا بحريا عن مدينة خصب العمانية، مما أدى إلى اندلاع حريق فيها ولم تقع إصابات. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، موضحا مع ذلك أن هناك شروطا لذلك، منها التعويض عما تعتبره طهران انتهاكات أمريكية لمذكرة تفاهم إسلام أباد. في اليمن تتصاعد الهجمات المتبادلة بين الحوثيين والجيش الحكومي. وافدت وسائل أعلام محلية أن جماعة الحوثي قصفت بالمدفعية قاعدة عسكرية في محافظة الضالع جنوب البلد. وقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم تنفيذ هجمات ضد أهداف حوثية. وقد حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندرغ من انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها قبل 4 سنوات، قائلا إن اليمن يواجه اليوم خطرا متزايدا من العودة إلى صراع واسع النطاق على نحو لم يشهده منذ عام 2022.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الجو بعد غد الاثنين حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. وهذه مستمعين درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في بعض المدن: في أورشليم القدس وتل أفيف 32، حيفا 31، الناصرة 36، ونختتم مع بئر السبع مع 35 درجة مئوية. الملتقى الإخباري القادم يأتيكم عند السادسة. طاب مساؤكم.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان،
6: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
7: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

نحن النساء سنابل لا تموت، فكلما قطعوها ليحرقوها ويأخذوا حباتها نثرت قمحها أرضا وأنجبت سنابل لا تعرف السكوت.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسل المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر قذارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
3: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بيصير.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركي؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
10: السادسة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله وأوقاتكم. في جنوب لبنان أصيب جندي من جيش الدفاع بجروح متوسطة في حادث عملياتي، وأفيد أن الحادث وقع في بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة لإصابة مقذوف على بعد 18 ميلا بحريا عن مدينة خصب العمانية في مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق فيها ولم تقع إصابات. وفي وقت سابق من اليوم تعرضت ناقلة نفط إماراتية لاستهداف صاروخ إيراني أثناء عبورها المضيق دون وقوع إصابات أيضا. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مقرات لجماعة الحوثي بالصواريخ والمسيرات ردا على قصفه مواقع للجيش الحكومي. وقد حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرانبرغ من انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها قبل 4 سنوات، قائلا إن اليمن يواجه اليوم خطرا متزايدا من العودة إلى صراع واسع النطاق على نحو لم يشهده منذ عام 2022. في تل أبيب أسفر حادث سير ذاتي عن إصابة راكب سكوتر كهربائي في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مشفى إخلوب في المدينة لتلقي العلاج الطبي. وفي معلو الترشيحة جرح صبي في 11 من عمره بصورة متوسطة إثر سقوطه عن ارتفاع 4 أمتار، وتم نقله إلى مشفى نهرية. في المجمع التجاري قيد الإنشاء بيج في بتح تيكفا شب حريق في موقف سيارات تحت أرضي، وتعمل قوات الإطفاء على إخماده، ويطلب من الجمهور عدم الوصول إلى المنطقة.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
11: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
10: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الجو بعد غد الاثنين حارا وجفا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. وإليكم درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا في أورشليم القدس وتل أبيب 32، حيفا 31، الناصرة 36، وفي بئر السبع 35 درجة مئوية. الملتقى الإخباري القادم يأتيكم عند 8:00. طاب مساؤكم.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in.
13: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهوطة.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
4: مكان مع غالي زمان.
1: مقهى الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركي؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو في؟
1: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
3: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
4: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
5: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: مظاهرة في أم الفحم ضد اعتداءات المستوطنين والحرب في غزة ودعوات إلى وقف التصعيد. توتر ميداني في جنوب لبنان وخلافات حول الانسحاب الإسرائيلي وآلية الإشراف على التنفيذ. واشنطن تتوقع اتفاقا وشيكا بين إيران وعمان بشأن هرمز، والجيش الأمريكي يوصي بإنهاء الحرب. لقاء بين شرطة الجنوب وقيادات بدوية لبحث تصاعد العنف والجريمة وهدم المنازل في صلب النقاش. وحرائق ضخمة تجتاح دولا أوروبية وتلتهم مساحات شاسعة والخسائر بمليارات الدولارات. أهلا بكم، والبداية من مظاهرة أم الفحم التي تنظمها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة الشعبية في المدينة، احتجاجا على اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وضد استمرار الحرب في قطاع غزة. ومعنا من هناك مراسلنا تامر زيد الكيلاني. أهلا بك تامر، وهذه المظاهرة انطلقت قبل نحو الساعة، كيف يبدو المشهد لديك الآن؟
1: نعم بالفعل نايف، تجري هذه المظاهرة في مدينة أم الفحم حيث انطلقت من دوار العيون وصولا إلى المنطقة القريبة من الدوار الأول في مدينة أم الفحم بمشاركة المئات، وذلك أتى بدعوة من لجنة المتابعة للجماهير العربية العليا واللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم. من المفترض أن تكون هذه المظاهرة قطرية، وعندما نتحدث عن مظاهرة قطرية تكون الأعداد أكبر مما هي عليه الآن، لكن المشاركة أتت نوعا ما خجولة متوسطة مع هذا الحضور الذي رفع لافتات وأطلق هتافات ضد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية على الفلسطينيين وأيضا على المنازل وعلى المساجد وعلى المحاصيل الزراعية. نعلم جيدا أن هناك ارتفاع في منسوب هذه الاعتداءات، وأتى الرد اليوم من هنا من أم الفحم من هذه الجماهير التي تشارك وتقول أنه لا صمت بعد اليوم بعد ما حدث في الضفة الغربية. وكان قبل قليل هناك كلمات مقتضبة للجنة الشعبية في أم الفحم التي تحدثت مع انتهاء هذه المظاهرة أو المسيرة، وهناك أيضا من يتهم حتى الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو هو رأس الحرب وفقا لوصفهم، هو من يوجه الجيش ويوجه كذلك اعتداءات المستوطنين ويتكتمون على ما يحدث في الضفة الغربية. كان لي حديث مع الدكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية الذي تحدث مع انطلاق هذه التظاهرة لنشاهد هذا التسجيل.
2: المستوطنون هم البرغ الصغير في المشكلة، القضية هي حكومة إسرائيل تلم لعوج من الثور الكبير، والمشكلة في رأس الحكومة. الحكومة هي التي ترعى وتدعم وتشجع عنف المستوطنين وعنف الجيش، تنسق بينهما وتقسم العمل فيما بينهما. علينا أن لا نقع في مطب أن المستوطنين وحدهم هم المسؤولين. نحن نطالب بوقف إجرام القوات الاحتلال وحكومة الاحتلال ومعاقبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في غزة، التدمير الشامل في غزة، وأيضا تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مقاومة الترحيل ومقاومة الاحتلال. هذا يبدأ أولا وقبل كل شيء بترتيب البيت الفلسطيني وإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
0: نعم تامر، بالنسبة لهذه المظاهرة يعني هل حصلت على التراخيص اللازمة من الشرطة قبل إجرائها؟
1: بالتحديد هذه المظاهرة لم تحصل على رخصة من الشرطة. في المظاهرات السابقة كانت دائما هناك محاولات لكي تحصل لجنة المتابعة واللجان الشعبية في المجتمع العربي على مظاهرات تدعم غزة أو ضد الحرب أو ضد اعتداءات المستوطنين. دائما هذه الطلبات كانت تلاقى بعدم الموافقة من الشرطة أو حتى إيجاد نوع من العراقيل على هذه المظاهرة. في نهاية المطاف تقرر بعدم الحصول على رخصة. وكان من اللافت أيضا الانتشار الواسع للجهات الأمنية على ما داخل مدينة أم الفحم، وحتى بالتوازي ومع سير هذه المسيرة عدد كبير من رجال الأمن والشرطة انتشروا دون أي احتكاك، دون أي اعتقال، ودون أي أمور خارجة عن المنطق أو عن المعقول. لذلك المظاهرة يمكننا القول انتهت بسلام، والرسالة التي أرادوا إيصالها لجنة المتابعة وكذلك اللجنة الشعبية وصلت ضد الاعتداءات على الفلسطينيين وكذلك ضد الحرب في غزة. هناك مطالبات واسعة بأن تتوقف هذه الحرب بالرغم من المشاركة الخجولة، إلا أن هذه المظاهرة بالفعل أتت يعني ربما سبب المشاركة الخجولة، وحتى الأسباب هي كثيرة، ربما حرارة الطقس المرتفعة التي كانت قبل قرابة الساعة هنا في البلاد، وهناك أيضا من يرجح ويقول أن القيادة الحالية أكان الشعبية في أم الفحم أو حتى للجنة المتابعة أصبحت يعني هي كبيرة في السن قديمة ويجب تغييرها، وحتى يجب تغيير كل سياسة المسؤولين عن المجتمع العربي. لذلك المواطن البسيط كما يبدو مل من هذه التظاهرات ويفتشون عن خطوات أكثر من التظاهر ورفع الصوت بهذه
0: التظاهرات. نعم تامر من أم الفحم، شكرا جزيلا لك. الآن إلى التطورات على الجبهة الشمالية، حيث أفادت مصادر لبنانية بأن مسيرة إسرائيلية ألقت مواد متفجرة عصر اليوم على مرتفعات علي الطاهر. وكان حزب الله قد أطلق بالأمس مسيرة باتجاه قوات من جيش الدفاع. وتأتي هذه التطورات فيما أنهت إسرائيل ولبنان قبل يومين الجولة السابعة من المفاوضات بينهما في روما. للوقوف على صورة الأوضاع ننتقل لمراسلنا نجيب قزل. مساء الخير نجيب، ودعنا نبدأ من التطورات الميدانية.
3: أهلا بك نايف. بالفعل يعني هنالك مساران، مسار ميداني ومسار دبلوماسي. نبدأ من الميداني. التطورات الأخيرة بالأمس إطلاق مسيرة باتجاه قوات جيش الدفاع العاملة في جنوبي لبنان. هذه الحادثة لم تسفر عن إصابات أو إلحاق أضرار في المعدات العسكرية. جيش الدفاع لم يصدر أي بيان، ولكن بعد ضغوط من قبل العديد من الصحفيين قام بإصدار بيان متأخرا بعض الشيء. فيه قال إنه عدم إصدار البيان أن جيش الدفاع لا يرغب بتعريض القوات العاملة داخل جنوبي لبنان للخطر، ومن ناحية أخرى هو يقول إن ما حصل بالأمس هو مس آخر وخرق آخر لاتفاق وقف إطلاق النار. في المستوى العسكري قاموا بتحضير خطة للرد على هذا، وهي خطة دعنا نقول نايف أنها يعني تأتي على غرار أيضا الرد الذي شهدناه الأسبوع الماضي في منطقة الشقيف. نحن نذكر أيضا الأسبوع الماضي تم إطلاق مسيرة باتجاه آلية عسكرية هندسية، وأيضا كان هنالك حادثة أخرى التي سقط فيها جنديان وأصيب أربعة آخرون. جراء ذلك جيش الدفاع قام بالرد وقام بتفجير العديد من الأنفاق، شبكة أنفاق في منطقة الشقيف، وهذه المرة الرد سوف يكون مماثل، بمعنى أن جيش الدفاع قام بتحضير خطة وهي تفجير شبكة أنفاق. ويقول أنه في مرتفعات علي طاهر هنالك أنفاق، مسارات أنفاق عديدة، والرد المقترح لدى المستوى العسكري هو تفجير هذه المنطقة، شبكة الأنفاق هذه. بطبيعة الحال هذه الخطة قدمت إلى المستوى السياسي وفي انتظار الرد. دعنا نقول أنه يعني في نهاية المطاف يعني كل هذه الأمور لربما قد تلقي بظلالها على كل المفاوضات الجارية في روما، ولذلك يعني نحن رأينا امتناع من عدد من السياسيين أو من الحكومة بالرد على كل هذه الاعتداءات الأخيرة، خاصة المسيرة التي أطلقت بالأمس. لم يصدر هنالك أي بيان من قبل أي سياسيين، الرد كان فقط من قبل جيش الدفاع.
0: طيب نجيب، إذا تحدثنا عن المفاوضات بين البلدين، برز خلاف حول التنفيذ الفعلي لانسحاب جيش الدفاع من مناطق إضافية في جنوب لبنان مقابل دخول الجيش اللبناني إليها، ضعنا بالتفاصيل أكثر.
3: نعم، إذن يعني كما ذكرت الجولة الثامنة انتهت من المفاوضات في السابعة عفوا في روما انتهت قبل يومين، ويعني خلال هذه المفاوضات كان هنالك العديد من الاقتراحات. الاقتراح الأول كان دخول شركات أمنية على غرار ما يحصل في قطاع غزة، شركات أمنية تابعة للولايات المتحدة. الرفض كان من قبل الحكومة اللبنانية التي أصرت أنه من سوف يراقب ويواكب عملية نزع سلاح حزب الله هي دول قال كان هنالك تحضير لقائمة الدول التي سوف تشارك وتشرف على هذه العملية من بين هذه الدول الولايات المتحدة. حتى الآن يعني لم ينشر باقي الدول، ولكن يعني لربما يعني خلال الأسابيع القادمة سوف تطرح أسماء الدول التي سوف تشارك في هذه العملية. أمر آخر هو أيضا يعني ليس فقط يعني الانسحاب ونزع سلاح حزب الله، أيضا يعني طرحت أمور أخرى من بينها أيضا أمور الاقتصادية، بمعنى أنه إعادة إعمار جنوبي لبنان سوف يتم عن طريق الدولة اللبنانية فقط. هذا ما كان داخل هذه المفاوضات، لا يريدون أن يحدث ما شهدناه يعني خلال السنوات الأخيرة الماضية، كان هنالك إشراف من قبل إيران على إعادة إعمار جنوبي لبنان، والمخاوف هنا من استغلال هذه الأموال إلى منظمة حزب الله بأن تعود وتقوم ببناء بنى تحتية إرهابية من خلال هذه الأموال التي تتدفق. سوف تكون هناك كما ذكرنا عمليات مراقبة أيضا على كل الموضوع الاقتصادي. كل قضية الانسحاب لجيش لبنان من جنوبي لبنان هي يعني لم يكن فيها أي شيء جديد. الحكومة اللبنانية تطلب من جيش الدفاع في إطار اتفاق الإطار الانسحاب من منطقتين، منطقة بنت جبال وفي شرقي لبنان، شرقي جنوب لبنان من منطقة الخيام. هذا الأمر يعني كان له رفض. حتى الآن يعني جيش الدفاع وبعد نهاية يعني هذه المفاوضات هو لن ينسحب من جنوبي لبنان، ولم يعني لم ينسحب يعني لن يقوم بالانسحاب عفوا من أي منطقة. المفاوضات القادمة سوف تكون خلال شهر سبتمبر أيلول القادم، سوف ننتظر ونرى كيف ستكون الجولة القادمة من هذه المفاوضات المتواصلة، جولة سابعة بانتظار الجولة الثامنة لنرى التطورات القادمة في هذا الملف المعقد والشائك.
0: نعم. شيء نايف. نعم. وكما ذكرت كمان نجيب، يعني علم أنه الجانبين الإسرائيلي واللبناني ناقشا خلال اللقاء في روما مسألة الدول التي ستشرف على تفكيك حزب الله ونزع سلاحه. هل طرحت أسماء دول بعينها من أجل القيام بهذه المهمة؟
3: لحتى الآن يعني كان هنالك يعني بحسب مصادر مطلع الحديث عن قائمة، تم تحضير قائمة الدول ولكن يعني لم يعلن عن أسماء الدول، ولكن من بين هذه الدول يمكن القول الولايات المتحدة التي هي يعني تشرف على كل هذه المفاوضات وعلى كل قضية نزع سلاح حزب الله من جنوبي لبنان. كما ذكرت القائمة يعني ما زالت قيد الفحص، هي لم يصدر أسماء دول أخرى باستثناء الولايات المتحدة. كما ذكرت يعني الشهر القادم سوف نتابع ونرى التطورات القادمة من خلال الجولة القادمة في إيطاليا في روما.
0: نعم. نايف، ونحن سنواصل متابعة ذلك. شكرا جزيلا لك نجيب.
3: شكرا لك.
0: الآن إلى التطورات في منطقة الخليج، حيث قال مسؤول أمريكي كبير إن بلاده تتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إيران وعمان بخصوص مضيق هرمز، وإنه في حال الإعلان عن تجدد الملاحة البحرية في المضيق دون أي عائق فإن الولايات المتحدة سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية. وتفيد آخر الأنباء بأن عمان وإيران أصبحتا قريبتين من الاتفاق على صياغة مسار ملاحي مؤقت لإدارة حركة السفن في المضيق لمدة 60 يوما. على صعيد آخر، أفادت شبكة CNN عن مصادر أمريكية مطلعة أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كين أبلغ مؤخرا عددا من كبار مستشاري إدارة ترامب بضرورة إيجاد مخرج من الحرب مع إيران، محذرا من أن الخيارات العسكرية المتاحة لتصعيد القتال قد تأتي بنتائج عكسية ولن تؤدي إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إسقاط النظام. في الشؤون المحلية، في محاولة لمواجهة تصاعد العنف والجريمة في المجتمع البدوي بالنقب، اجتمع قادة الشرطة في لواء الجنوب مع قيادات محلية لبحث سبل استعادة الأمن وتعزيز التعاون بين الطرفين. كما تناول اللقاء مسألة هدم المنازل وتعامل الشرطة مع السكان. التفاصيل في تقرير سالم أبو جامع.
4: في ظل تصاعد أعمال العنف والجريمة في المجتمع البدوي في الجنوب، عقد لقاء جمع قادة اللواء الجنوبي في الشرطة مع عدد من وجهاء المجتمع البدوي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والحد من ظاهرة العنف واستعادة الأمن والأمان في البلدات البدوية في الجنوب.
5: كان من الضروري جدا أن يكون هذا اللقاء في ظل الأوضاع الحالية، الأوضاع الصعبة، الأوضاع التي تتطلب منا كمجتمع وقفة واحدة أمام الشرطة. كان اللقاء مثمرا، هناك تفهمات، هناك وعود من الشرطة أن تعالج قضايا العنف كما طلبنا منها. أيضا هناك مخالفات في قضايا العنف وقضايا هدم البيوت بكثرة جدا، طلبنا من الشرطة أيضا أن تتدخل بصورة إيجابية، لأن هؤلاء الذين تهدم بيوتهم لا يوجد لهم أي مكان.
4: وخلال اللقاء طرح وجهاء المجتمع عددا من القضايا التي تشغل المواطنين، وفي مقدمتها ملف هدم المنازل في المجتمع البدوي، مؤكدين أهمية تعامل قوات الشرطة مع السكان ولا سيما الأطفال بروح من الاحترام والإنسانية، بعيدا عن التخويف والترهيب، بما يسهم في بناء الثقة بين الشرطة والمجتمع.
6: هذه الجلسة مهمة جدا لوجهاء البدو، للناس المحترمين اللي بدهم يعيشوا في الدولة هذه باحترام، والدهم يمنعوا الكوارث اللي بيصير، ويمنعوا الطخ اللي بيصير، ويمنعوا اللي بيتمرد في الشارع الناس. طلبنا من الشرطة اليوم في جلستنا هذه أنها تحترم الناس المحترمين، الناس اللي بنساعد الشرطة، والناس اللي عايشين ودهم ما ودهم مشاكل.
7: احنا بنشوف شو بنعبر كل يوم، كل المشاكل وغيرها، احنا بنطالب الشرطة كمان توقف معنا وتساعدنا بكل المصالح، خلاك حتى موضوع هدم البيوت وغيره، كمان مش معقول كمان يهدوا بيوت والشرطة تكون معهم واخر النهار بتعرف يخلوا الناس ساكنين بدون مسكن، وهذا مش معقول، فاهم؟
4: وأكد المشاركون أن مواجهة العنف والجريمة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات من قيادات مجتمعية ورجال دين وسلطات محلية وأجهزة إنفاذ القانون، مشددين على أهمية حماية أرواح المواطنين وتعزيز السلم الأهلي.
8: احنا دائما باشتراك مع الشرطة، ومن دون الشرطة احنا ما بننفع ولا شيء، الشرطة هو الأمن تبعنا، من دون الشرطة ما بنسوي ولا حاجة، والحمد لله احنا بتواصل مع الشرطة دائما، ونتأمل ان يكون كل شيء تمام، والشرطة واقفة معنا واحنا واقفين مع الشرطة.
9: عيالي مود خشوف لشموع את המכובדים איך הם בעצמם אומרים כמה בעצם הטיפול בפשיעה בא לידי ביטוי. זה מחזק אותנו, זה נותן לנו מוטיבציה גדולה מאוד גם להשקיע בזה בהמשך.
4: من جانبهم شدد قادة الشرطة على مواصلة جهودهم في مكافحة الجريمة وملاحقة الخارجين عن القانون، داعين أبناء المجتمع إلى التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن أي معلومات قد تسهم في كشف الجرائم ومنعها، ومؤكدين أن تعزيز الأمن هدف مشترك يخدم جميع المواطنين.
9: במסגרת המפגש דיברנו על איך משתפים פעולה, איך מגבירים את שיתוף הפעולה, על הבעיות שיש במגזר הערבי ועל הצורך במשטרת ישראל, משטרה חזקה, משטרה אפקטיבית ונגישה לאזרח. סך הכל הפגישה הייתה טובה מאוד, המכובדים מהמגזר העלו את הדברים שמפריעים להם, כמובן נתנו תשובות למרבית הדברים, ומפה אני יוצא עם תקווה מאוד גדולה להמשך, כדי שנוכל להגביר את שיתוף הפעולה בין המשטרה והחברה בכלל.
4: ויאמל וג'האו אל-מוג'תמע אל-בדווי אן יתרג'מה הדה אל-לקא אלא חטוואת עמליה על ארדי אל-וואקע מן חילאל תעזיז אל-תעון מעא שורטת מחטת אל-קורה ותקסיף אל-ג'הוד למוקפחת אל-ג'רימה وجمع الأسلحة غير قانونية، بما يسهم في إعادة الأمن والأمان إلى البلدات البدوية في الجنوب.
10: في ظل النقص في وحدات الدم، تنظم نجمة داود الحمراء حملات للتبرع بالدم في مختلف أنحاء البلاد، واليوم توافد العشرات من سكان رهط على القصر الثقافي في المدينة للمشاركة في هذه الحملة. عن ذلك في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
11: لطالما كان القصر الثقافي في مدينة رهط مسرحا للفعاليات الترفيهية والاجتماعية، لكنه تحول منذ صباح اليوم إلى محطة لإنقاذ الأرواح مع انطلاق حملة للتبرع بالدم تهدف لرفع الوعي حول أهمية التبرع والمساهمة في تعزيز مخزون الدم.
12: موجود نقص رهيب جدا جدا جدا في المستشفيات، لأن في كثير مرضى في المستشفى موجودين في نعلين المكثفة اللي هم بحاجة للدم هذا، الدم هذا ممكن يساعدهم، بس احنا عندنا شوية خوف لمين الدم وين يروح الدم، انا خايف اول مرة اتبرع او مش قادر اتبرع.
11: عشرات المواطنين من رهط توافدوا منذ ساعات الصباح إلى هنا مؤكدين أهمية المشاركة في مثل هذه المبادرات، خاصة في ظل الحاجة المستمرة إلى وحدات الدم لإنقاذ حياة المرضى والمصابين. كما دعا المشاركون أبناء المدينة إلى الانضمام إلى الحملة والتبرع بالدم لما في ذلك من أهمية إنسانية.
13: والله أنا كل في السنة بتبرع من 3 مرات لـ2. أول حاجة هذا بنساعد الإنسانية فيه، أنا بني آدم بريد أساعد العالم، وبعدين هذا الأهم من ساعد العالم، بساعد جسمي، جسمي الدم بيتغير فيه من الدم العتيق بخش جسم، سبحان الله الجسم بيكون دم جديد.
14: شخصيا أنا كشخص جيت اتبرعت من وقتي وخدت من وقتي وخدت من وقت عملي، جيت اتبرعت لدم لأنقذ أرواح، لأنقذ حياة، لأنقذ ممكن طفل اللي بحاجة لدم اللي كثير مفيد.
11: وتأتي هذه الحملة في ظل النقص الكبير الذي تعاني منه المستشفيات في مخزون وحدات الدم، والذي تفاقم بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في ظل الأوضاع الأمنية والحرب وما رافقها من ارتفاع في أعداد المصابين والجرحى.
15: יש מנות דם שלא מגיעות לחולים בגלל המחסור הזה. לצערי הרב אנשים פחות באים לתרום בתקופה האחרונה במיוחד. אנחנו כבר 3 שנים נמצאים בלחימה אינסופית, והכמות של הפצועים, הכמות של החולים לצערי גם לא משתנה.
11: وتنضم حملة اليوم إلى سلسلة من حملات التبرع بالدم التي تنظمها نجمة داود الحمراء خلال الفترة الأخيرة في عدد من البلدات العربية في الجنوب، كان آخرها أمس في بلدة حورة. ويأمل القائمون على هذه الحملة بأن تشجع التبرع بالدم وتسهم في رفع الوعي بأهمية ذلك داخل المجتمع العربي.
12: لو احنا بنتبرع بدم بكميات كبيرة، لو كل الناس بتفهم الفكرة هذه، كان صار في عندنا ممكن انه التضاؤل الموجود يصير اكثر، كميات الدم تزيد، الناس اللي بنفقدها اللي هم اعز الناس لنا ممكن انه يكونوا معنا.
13: بوصل رسالتي لكل بن آدم عند إنسانية يجي يتبرع في الدم، لأن في ناس قديش محتاجة للدم هذه، ناس كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ودها الدم هذه يعني.
11: حاليا يعمل القائمون على الحملة على ضمان استمرار وتيرة الإقبال عليها، وأن تشهد الحملات المقبلة مشاركة أكبر من قبل السكان هنا، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التبرع بالدم بشكل أوسع.
10: وإلى موضوع آخر، العديد من الدول الأوروبية تواجه منذ أسابيع أزمة حرائق هائلة في أعقاب موجة حر قياسية وجفاف شديد، والتهمت النيران حتى الآن مساحات شاسعة جدا وخلفت خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات. عن ذلك في تقرير ريم مارون.
16: في صيف واحد تداخلت الأزمات في أوروبا وفي مقدمتها الأزمة البيئية، فمع تداعيات التغير المناخي لم تعد الحرائق مجرد ظاهرة موسمية في فصل الصيف، وإنما أضحت أزمة بيئية تهدد رقعة جغرافية واسعة تشمل مناطق لم تكن يوما في مهب هذه المخاطر.
17: Σβήνουμε όπου μπορούμε σε συνεργασία με την πυροσβεστική όπου μας πούνε πάμε. Αυτό που βλέπουν ότι δεν υπάρχουν αέρια μέσα, πολύ λίγα ελικόπτερα, αεροπλάνα όχι. Έχει κάψει ένα τεράστιο μέρος. Εμείς με όσες δυνάμεις διαθέτουμε σαν πολίτες, σαν εθελοντές, σαν ενεργοί, κάνουμε κάθε προσπάθεια να συνεισφέρουμε.
16: جبهات عدة تشهد حالة طوارئ، وهذه المرة بسبب الحرائق التي تجتاح أجزاء من أوروبا منذ تموز يوليو الماضي وحتى اليوم، حيث التهمت النيران عشرات ألاف الدنومات واتسع نطاق البؤر النارية فيما ازدادت صعوبة السيطرة عليها، ما أدى إلى تعقيد جهود الاحتواء في وقت لا تزال فيه الحرائق نشطة في مناطق عدة.
18: розподіляють окремі сектори, і безпосередньо на тих секторах ми працюємо. Розосередження сил дуже велике, так як периметр секторів дуже великий. Є дуже багато прихованих осередків горіння, які час від часу спалахують, і їх потрібно оперативно гасити, щоб не допустити поширення вогню. На одному секторі може бути більше 20 таких осередків.
16: وفي مسعى للسيطرة على تمدد الحرائق عمل آلاف رجال الإطفاء في أنحاء القارة الأوروبية على مدار الساعة لحماية الثروة النباتية مستعينين بطائرات عسكرية معدلة لدعم جهود مكافحة النيران.
18: Кладачі наші з нами безпосередньо з загоном нашим створено командний пункт, в якому отримується завдання, безпосередньо розподіляється по локаціях, дуже чітка організація ліквідації даної пожежі.
16: ومن ابرز الدول المتضررة فرنسا واسبانيا حيث طالت النيران مناطق واسعة من بينها إقليم جيروند وجنوب شرق فرنسا فيما سجلت أكبر المساحات المتضررة قرب بوردو بينما يواصل المئات من عناصر الإطفاء الفرنسيين والإسبان جهودهم للسيطرة على نيران هائلة أجبرت أكثر من 300,000 شخص على إخلاء منازلهم.
18: Нам важливо допомогти тим, хто допомагає нам, тому що за час повномасштабної війни Франція, в тому числі, як і інші європейські країни, дуже підтримали нас і технікою, і обладнанням, і крім того, дуже багато наших сімей і родин з України знайшли прихисток тут у Франції.
16: وفي اليونان تشكلت بؤرة خطيرة قرب أثينا والمتجعات الساحلية ما استدعى تنفيذ عمليات إجلاء للسكان. ولا تقتصر الأزمة على الحرائق إذ شهدت أوروبا أيضا موجات حر قياسية وحالات جفاف ضربت عددا من أهم الممرات المائية في القارة من بينها نهر الدانوب ثاني أطول أنهار أوروبا وقد سجل النهر أدنى مستوى له على الإطلاق ما أدى إلى توقف حركة بعض السفن وانكشاف أجزاء من قاعه وبعض الجسور. وفي السياق يؤكد مختصون في شؤون المناخ أن أوروبا لم تعد تواجه حرائق موسمية عادية بل ما يعرف بحرائق الجيل السادس التي يتوقع أن تصبح أكثر شدة خلال الأعوام المقبلة ما يشكل تحديا اقتصاديا وبيئيا متزايدا. أما مجهود مواجهة الكوارث الطبيعية والحد من تداعياتها.
10: أخيرا الأحوال الجوية عندنا يكون الجو الليلة غائما جزئيا غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر. إلى هنا نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: مع النشرة المسائية لقناة مكان. والآن عودة لبث راديو مكان.
1: إذن سيداتي وسادتي، بعد أن استمعتم وشاهدتم النشرة المسائية، عودة إلى الموسيقى والغناء حتى الساعة الثامنة. دائما استمعوا إلينا، تابعونا وشاهدونا عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أخذ ملاني قمامي وبستسوي المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر كثارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين؟
3: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: راديو مكان الأخبار.
8: الثامنة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله مساءكم. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن بلاده تستخدم أدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية بغية التوصل إلى اتفاق مع إيران، معربا عن تفاؤله بتحقيق ذلك. وأكد في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن المشكلة الرئيسية بشأن مضيق هرمز تتمثل في زرع إيران ألغاما بحرية في بداية الحرب، مضيفا أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن للسفن من المضيق تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. ومن جانبه قال الرئيس الإيراني بازجكيان إن الوقت الحالي هو الأنسب للتوصل إلى اتفاق. وقد صرح وزير الخارجية الإيراني عرقجي اليوم بأن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، موضحا مع ذلك أن هناك شروطا لذلك، منها التعويض عما تعتبره طهران انتهاكات أمريكية لمذكرة تفاهم إسلام أباد. أفاد موقع المدن اللبناني بأن حكومة بيروت تدرس احتمال عدم المشاركة في جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل إذا لم تسبقها خطوات إسرائيلية تستجيب للشروط التي وضعها الوفد اللبناني، وفي مقدمتها وقف شامل لإطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتدمير في جنوب لبنان. ومن المفترض أن تجرى الجولة المقبلة الشهر القادم. من المتوقع أن تمدد الحكومة غدا الأحد بشهر إضافي الوضع الخاص في الجبهة الداخلية الذي يسري مفعوله حاليا حتى يوم الثلاثاء المقبل. ويذكر أن الوضع الخاص يسمح لجيش الدفاع بنشر تعليمات احتماء وفرض قيود على الجمهور عند الضرورة. أعلنت كولومبيا عن اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وأعلن عن ذلك خلال لقاء عقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا بين ممثلي الحكومة المحلية الجديدة، بينهم نائب الرئيس خوسيه مانويل ريستريبو ووزير الخارجية عمر بولا ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. ويعتبر هذا الإعلان تحولا لافتا في موقف كولومبيا من قضية هذا الإقليم.
7: حالة الطقس.
0: الاثنين في ساعة الحقيقة. كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الجو بعد غد الاثنين حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. وإليكم مستمعين درجات الحرارة العظمى المرتقبة غدا في بعض المدن: في أورشليم القدس وتل أفيف 32، حيفا 31، الناصرة 36، ونختتم مع بئر سبع مع 35 درجة مئوية. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي عند التاسعة مع نشرة أخيرة.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: الاثنين في ساعة الحقيقة.
1: يقوم الواحد الصبح أفضل ملاني قمامي وبستسو المشكلة عنده.
0: خلف أكوام النفايات تختبئ قصة أكثر كثارة.
2: بس مقاول أحد، ما فيش عندك منافسة بين مقاولين.
3: بالفرديس والفرديس عملين هذا اللي بس.
0: كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟ ولماذا تعجز الدولة عن وقف هذه الظاهرة؟
4: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: انت جاي تعمل عليها حوار يا عاطف؟ بتحلو يا عاطف؟ مفكرني لقمة طريك مني قلبي طيب وكده؟ لا يا عمر.
1: عمر؟ ايوه يا شادية، يبقى انت سبتيني عشان عمر.
0: انت شكلك عاوز يتصحح لك.
1: تصحح ليه؟
0: وعاوزني اغيب عليك.
1: جرح تاني؟ هو لسه دراعي خف من الاولاني ما طولا يا شادية.
0: بقولك ايه يا توفي، لو ليك في الهوا فانا عندي الدواء.
1: يا ريت يا شادية، هاتي لي الدواء.
0: خراب يا دنيا يا عمار يا دماغي.
1: انت بقيت قلت الادب
0: قوي. ولا
1: دي بقى، انا بخاف دي اكتر من مطوة يا شادية.
0: بقولك ايه، انا لو شفتك هنا تاني اجيب لك وشك كده، والبيت ده خط احمر يا عاطف.
2: شادية قعدت سنة انا بجري وراه في اي حتة انا بستنى.

0: البنت رزق، البنت حنية، البنت طبطبة، البنت دلع، البنت يعني كل الحاجات الحلوة اللي في الحياة. البنت تفضل معاك على طول، لكن الواد مصيره يكبر والحياة تاخده والمسؤوليات تاخده. اللي خلف بنات معاه لحد الممات.
1: كنوز أرونكا.

إذن سيدتي وسادتي استمعتم وستستمعون وتواصلون الاستماع إلى هذه الأغنيات عبر هواء مكان. دائما كما تعودتم نرجو أن نقدم لكم الأفضل والأجود. كنت معكم في اختيار هذه الأغنيات سامر أبو زياد. ليلة سعيدة هادئة هانئة.

0: مين تتمنى يبقى أحسن منك؟
1: ابني، ابني نقطة ضعف. أنا حوش وكوش واتعب واشقى واتغرب عشان ابني، أكسر نفسي أنا ووجع على نفسي، بس ابني محدش يقول له كلمة واحدة في يوم الأيام تزعله. اللي يحب ابني عشقه، واللي يكره ابني أكله بسناني. ابني، ابني أدعي ربنا ياخد منه ويحط فيا، يبقى على قلبي زي العسل. أنسى هموم الدنيا كلها ويكون جوايا يعني حزن الدنيا كله.
2: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان.
8: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
8: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة التاسعة والأخيرة لهذا اليوم من مكان، أسعد الله مساءكم. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن بلاده تستخدم أدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية بغية التوصل إلى اتفاق مع إيران، معربا عن تفاؤله بتحقيق ذلك. وأكد في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن المشكلة الرئيسية بشأن مضيق هرمز تتمثل في زرع إيران ألغاما بحرية من بداية الحرب، مضيفا أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن للسفن من المضيق تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. ومن جانبه قال الرئيس الإيراني بازاشكيان إن الوقت الحالي هو الأنسب للتوصل إلى اتفاق. وقد صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم بأن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، موضحا مع ذلك أن هناك شروطا لذلك، ومنها التعويض عما تعتبره طهران انتهاكات أمريكية لمذكرة تفاهم إسلام أباد. أفادت قناة الجزيرة بإصابة 4 فلسطينيين بالرصاص خلال هجوم لمستوطنين على مسافر يطا جنوب الخليل. هذا وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 15 شخصا أصيبوا نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع أطلقتها قوة عسكرية إسرائيلية في طوباس. أفاد موقع المدن اللبناني بأن حكومة بيروت تدرس احتمال عدم المشاركة في جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل إذا لم تسبقها خطوات إسرائيلية تستجيب للشروط التي وضعها الوفد اللبناني، وفي مقدمتها وقف شامل لإطلاق النار ووقف عمليات التجريف والتدمير في جنوب لبنان. ومن المفترض أن تجرى الجولة المقبلة الشهر القادم. من المتوقع أن تمدد الحكومة غدا الأحد بشهر إضافي الوضع الخاص في الجبهات الداخلية الذي يسري مفعوله حاليا حتى يوم الثلاثاء المقبل. ويذكر أن الوضع الخاص يسمح لجيش الدفاع بنشر تعليمات احتماء وفرض قيود على الجمهور عند الضرورة. في ديمون اعتقلت الشرطة شابا عشرينيا للاشتباه فيه بطعن شاب آخر في المدينة مساء اليوم، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. في مجمع تجاري قيد الإنشاء في بتح تيكفا تواصل طواقم الإطفاء العمل على إخماد حريق كبير اندلع في موقف سيارات تحت أرضي، ولم تتم حتى هذه الساعة السيطرة على النيران، وتم إغلاق عدة شوارع رئيسية في المنطقة أمام حركة السير بسبب الدخان الكثيف. أعلنت كولومبيا عن اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وأعلن عن ذلك خلال لقاء عقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا بين ممثلي الحكومة المحلية الجديدة، بينهم نائب الرئيس خوسيه مانويل ووزير الخارجية عامر بولا ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا. ويعتبر هذا الإعلان تحولا لافتا في موقف كولومبيا من قضية هذا الإقليم.
0: حالة الطقس. الاثنين في ساعة الحقيقة، كيف استولت منظمات الجريمة على مناقصات النفايات في البلدات العربية؟
2: سيطرت المجرمين على المجالس المحلية.
0: ساعة الحقيقة الاثنين بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ليصبح الجو بعد غد الاثنين حارا وجافا أكثر من المعتاد في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي، كما وتسود وطأة حر شديدة إلى قصوى معظم أنحاء البلاد. وإليكم مستمعين درجات الحرارة العظمى المتوقع غدا. في أورشليم القدس وتل أفيف 32، حيفا 31، النصرة 36، جبال الجليل واللود والرملة 33، هضبة الجولان 38، وأخيرا بئر السبع 35 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا بكم عند 6 صباحا.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان. الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: أنتم مع مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. مكان. أنتم مع مكان. مكان. الآن إعادة لبرنامج سباق فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، سباق جديد، سباق فن فنانينا، سباق جديد، سباق رقم 26 لهالعام 2026. نبلش مع الأغنية بتحتل، تقدمت للمرتبة العاشرة، جاجو خطيب مش أنا.

دجاجو خطيب قدمت أغنيته للمرتبة العاشرة هالأسبوع التاسعة، كمان دخول جديد للتوب 10 أمير دندن بقدم لنا أغنيته الرومانسية الجديدة لا تزعلي مني.

مثل حلم، كلمات ستيف صادم، ألحان أحمد بركات، سمعنا جريس شحادي بالمرتبة السابعة، السادسة عماد برانسي بيغني من كلمات وألحان داود إبراهيم أنا كيف.

الأغنية هذه اللي قدمنا إياها عبا الطنوس بالمرتبة الرابعة الأسبوع جرحي، الثالثة بتقدم تقدم كبير من 10 للمرتبة الثالثة زهير فانسيس لما لموني.

0: حليمون من طمرة، شفت الحلوة الأولى؟ إياد عابد بيتقدم تقدم كبير هالأسبوع مباشرة للمرتبة الأولى، شو حلو؟
1: المرتبة الأولى.

أغنية قياد عابد شو حلوة تقدمت للمرتبة الأولى بسباق الأسبوع. نسمع إسا ونسمعكو إصدارات جديدة لفناني بلادنا ونبلش مع الديو اللي بيجمع أمين كيوف ورنان.

0: صباحك يا بيه غالب. بعت جواب لعادل زي ما اتفقنا.
1: طيب.
0: سامع.
1: ايوه سامع. المزيه دي عشاني انا؟
0: لا عشان هدى.

0: you what you want. Yeah, that way. علشان تبكي انت وبالنار وانا احبيت.
1: انتم مع مكان.

الدنيا وحوالي دفى أمي، ربتني على حلم صغير أكبر أقوى أتعلم ليصير عندي عيلة وصير أنا أم. وكل ما كنت أكبر كان الحلم يكبر وصار يركض هالعمر ويسبقني، حتى عملت عيلة بقلب بيت صغير دافي وصرت أنا ماما. ابني حبيبي صليت لربي يحميه ويكبر لشوف حالي فيه، وبيوم قريت بعيونه وجع عسكت عم يقلي موجوع يا ماما، وأنا بدموعي أحترق بترجاك يا حكيم خفف عن ابني الوجع. قال لي الحكيم ابنك زاره المرض، كوني قوية. ياما بقيت أنطر ليالي ليطلع فيها القمر وودي معه صلاة.

بي على هدا مرسال، يمكن يطمني، يخبرني، يرجع لي الأمل. دخيلك يا رب، ليش انطفى نور عيوني؟ دخيلك يا رب، رجع له ضحكة عيونه.